0: في الدنيا حسنة
1: وآتيناه في الدنيا حسنة
0: وآتيناه في الدنيا حسنة
1: وآتيناه في الدنيا حسنة
0: وآتيناه في الدنيا حسنة
1: وآتيناه في الدنيا حسنة
0: وآتيناه في الدنيا حسنة
1: وآتيناه في الدنيا حسنة.

0: ثم أوحينا إليك أن اتبع
1: ثم أوحينا إليك أن اتبع
0: ثم أوحينا إليك أن اتبع

ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما.

الله وينصرك الله وينصرك الله وينصرك الله وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا.

وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

كرم كرم البرم صفي الله تدر في دم حرب ولي تلمي لم حالي ما نسيلم تاقا تاقا بند كند كند بند ما هندر كند شيد سيلم باقا باقا.

0: ولم يك من المشركين
1: شاكرا لأنعمه
0: شاكرا لأنعمه
1: شاكرا لأنعمه
0: شاكرا لأنعمه
1: شاكرا لأنعمه
0: شاكرا لأنعمه
1: شاكرا لأنعمه
0: شاكرا لأنعمه.